0: صدق الله العظيم.
1: آمين.
2: آمين.
1: سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.
2: آمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: آمين.
1: العاقبة للمتقين.
2: آمين.
1: والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: آمين.
1: اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
2: آمين.
1: تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
2: آمين.
1: واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم.
2: آمين.
1: ببركة ختم القرآن العظيم.
2: آمين.
1: بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين.
2: آمين.
1: اعف عنا يا كريم.
2: آمين.
1: اعف عنا يا رحيم.
2: آمين.
1: اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
2: آمين.
1: يا رب البيت.
2: آمين.
1: يا سامع الصوت.
2: آمين.
1: يا قاضي الحاجات.
2: آمين.
1: يا مجيب الدعوات.
2: آمين.
1: يا مجيب السائلين.
2: آمين.
1: يا مجيب المضطرين.
2: آمين.
1: يا ناصر الفقراء.
2: آمين.
1: يا ناصر الضعفاء.
2: آمين.
1: يا خير الناصرين.
2: آمين.
1: يا خير الغافلين.
2: آمين.
1: يا خير الفاتحين.
2: آمين.
1: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
2: آمين.
1: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
2: آمين.
1: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
2: آمين.
1: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
2: آمين.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
2: آمين.
1: ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين.
2: آمين.
1: ونجنا برحمتك من القوم المنافقين.
2: آمين.
1: يا رب العالمين ترفع عاجزانا لرمزدان شردة لابتلنا إشب ختم فرقانيي آيات سبحانية وسور قرآنيي واقيلنا قسر لرمز عفو ستري يقدر قاع عزة برقاع سمدانية دا أحسن أتم قبولي لمقبول إلى
2: آمين
1: مقبول إلى
2: آمين
1: مرغوب إلى
2: آمين
1: مقبول إلى
2: آمين
1: آمين. مبارك إلي
2: آمين.
1: حاصل الله أجور سوابنا أولاً وبالذات وسيد الكونين رسول الثقلين إمام القبلتين والحرمين جد الحسنين حبيب خدا شفيع الجزاء ملجئ غرباء فقراء ضعفاء إمام الأنبياء إمام الأسخياء إمام الأتقياء حبيب خدا شفيع الجزاء ملجئ غرباء فقراء ضعفاء أعني به أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أفندم حضرة المبارك روح مبارك لنا روزي مطهري محمدي لنا عاجزان هدية إليك إيصال إبلاغ إكرام إليك رسولك إبراهيم شو مجلس ملائك أنيس نقاد خبر خشنود لخبردار إليك شفاعات قرآنية وشفاعات عزة قرآنة وشفاعات عزة بيغمبرية مزحنين.
2: آمين.
1: مبارك مقام دن بريا دور بالجملة أنبياء عزام رسول الكرام عليهم الصلاة والسلام حضرات بأجمعهم رياض مطهر لنا أهل أولاد أزواج داهرات أصحاب دزين أهل بيت رسول شاريار دزين شهداء كربلاء تابعين تبعي تابعين أجلاء دين وبين مجتهدين مؤلفين مصنفين مفسرين شارحين ناقلين خادمين واصلين عاملين عالمين عاملين معلمين متعلمين مستمعين وجميع عملي قرآن حضرات أرواح طيبة وقدسية لنا إشندا بوندوز بجامي شريف باني سندن خدم سندن أئمة خطباء وجماعتندن حاصل بان جماعات المسلمين جملة مزدان أصول وفروع آباء وأجداد أمهات وجدات إخوان وأخوات أحباء أصدقاء ودام مزدان رحمة رحمانة انتقال دنرن وحزرة قرآن ختم شريف إندرنرن أقيانرن أقتنرن دين ينرن كافسن روح كافسن geçmişlerin ruhlarına hediye edik ihsan eyle ya
2: amin
1: amin meclisi melaik enişler haberi hoşluğunu haberdar eyleyip şefaati Resulillah ve şefaati Hazreti Kur'an-ı Azimuşşan'ı mezhar eyle ya.
2: Amin.
1: Ya Rabbi hayırları feth eyle.
2: Amin.
1: Şerleri def eyle.
2: Amin.
1: Şerleri def.
2: Amin.
1: İmanı rahmet eyle.
2: Amin.
1: İslam'a nusret eyle.
2: Amin.
1: Akhiru akibetlerimizi hayr eyle.
2: Amin.
1: İdareyle vasıl eyle.
2: Amin.
1: Fatih kemniyeden emin eyle.
2: Amin.
1: Razı olduğunu olacağın güzel amelleri ifa-i cümlemizi daima muvaffak eyle.
2: Amin.
1: Üzerimize teveccüh etmiş ve edecek bilgi